0: مثل بلدي في صميم الحياة بيقول اللي مش عايزني ما يلزمنيش.
1: Du lyssnar på,
2: K103,
1: Göteborgs studentradio. Och sitter du på
2: K103.se.